0: حبيبي وبينها وحبي اللي كان وانا راضي بالحدث.
1: Hey listen, this is Streets Tune. No blueprints, no basic playlists, just straight up eclectic vibes, 24/7.